يعني نسينا يا رقل الورانك الوق أزن الجام يغني أغدق الله هاتي نريني بجل سجدو.